0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالت إذا ما تدرس السوق شوف داك السمك المول الشمالي اللي كان كنقول لك شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.
1: Hey, this is Chris Hughes from Fat Dog. You're listening to Radio Loro 90.2. Rock on!